ماما فراشة بنبيا فلو بنية جوي سوكدي ما في داعي اللي فكرتيها نحن كونيات خلقية نخلق أدب بقلة أدب معاك كينج الهابطين ولكن بالراب مارس دمح أمية مكهرب مجكك ورق أمية بسمع النور بنقود ذكرى منسية جاي